0: Language warning.
1: السنة المرة تكذبة، السنة الكابلة مش ديكة، السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل، شكت الحكها دفاتر مايكت الحكها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل، خيال منحر الظهر وعصر خليل وفجر على صبح عشية.